اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يلا عشت عشت يا حبيبي، الله عليك، عشت عشت عشت عشت.

الله الله الله يا صوت الخليج، يا سلام يا سلام.

وسيبه يلعب بالمواجع، يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل، يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل، ما يحس بالوقت

فكري في جن جن جن جن وفي الحنايا الحنايا

هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حداك حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر. يا أهل المحبة هكذا هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حداك حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر، وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه، وحتى الماضي المجروح نحبه يحبه أحبه، وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه، وحتى الصبر علمني أحبه، وحتى الصمت كلمني أحبه، حتى الصبر علمني أحبه، وحتى الصمت كلمني أحبه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير والنور عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل. يوم جديد نلتقي فيه معاكم بروح منشرحة شكل ومستمتعين معكم، وإن شاء الله راح نستمر معاكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبل مني كل الود والتحية، معكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

مساك على القوة منفذة على هذا الدخول المميز للفنان الكبير فضل شاكر. وفضل شاكر تتزايد الآن التوقعات بشأن عودته للحفلات الجماهيرية بعد انقطاع تقريبا دام 14 سنة من الغياب. وأفادت بعض المصادر المقربة منه من شهر أكتوبر إن شاء الله القادم راح يشهد إحياء عدد من الحفلات في عواصم عربية مختلفة. وفي بعض المصادر بعد أيضا مقربة ذكرت أنه من المنتظر أن تبدأ عودته من السعودية من خلال حفل ضمن موسم الرياض المقبل، بالتزامن أيضا مع تحضيرات لإقامة حفل آخر أيضا في قطر. وتداولت أيضا تقارير أنباء عن مساعا لاستضافته في أيضا حفل بالعاصمة السورية دمشق، لكن هذا الموعد لم يحسم حتى الآن وما صدر بشأنه إعلان رسمي من فريق الفنان أو الجهات المعنية. بكل حماس وشوق أكيد ننتظر الفنان الكبير فضل شاكر.

مستمرين معكم أعزائي ومع مشاركاتكم الجميلة، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف من خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم على @صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من مرام، كل التحية لك يا مرام، وتطلب للفنانة داليا مبارك على ذوقنا ونستمع.

أستاذ عبد ومرام على هذا الاختيار الجميل للفنانة داليا مبارك. طبعا الأغنية اللي أبدعت فيها تعود بالأصل للفنان الراحل أبو بكر سالم. بالمناسبة طرحت الفنانة الفرنسية هيلين سيجارة ألبوم هيلين سيجارة أند فريندز احتفالا بمرور 30 عام على مسيرتها. واللافت في الموضوع أن يتضمن هذا الألبوم دويتو مع الفنانة داليا مبارك لأحد أغانيها الشهيرة بنسخة تجمع الكلمات الفرنسية والعربية. لكن المفارقة الجميلة هي أن الدويتو صدر بعد أيام قليلة من إعلان داليا مبارك اعتزالها الفن نهائيا، وتأكيدها أيضا أن أغنية المرتقبة مع لما قيس راح تكون آخر أعمالها من دون أن يصدر صدور أي تعاون آخر، أو أن راح تتراجع عن قرار الاعتزال. لكن سيجارة وكأنها بلطف وطرافة تحاول تجنيب داليا من الانسحاب المبكر من الساحة الفنية. ننتقل لمشاركة جديدة أيضا وصلتنا من أبو حاتم. تحية لك يا أبو حاتم، ويطلب لي الفنان كاظم الساهر من أحد جلسات صوت الخليج الحصرية. نستمع.

كل الشكر لك يا أبو حاتم. الفنان كاظم الساهر مؤخرا أعاد أغنية الحلوين إلى منصات الاستماع بعد حذفها مؤقتا بسبب الجدل حول تشابه مطلع الأغنية مع أغنية قديمة لحميد منصور بعنوان وش قالوا الحلوين. طبعا أوضح كاتب النص بشير العبودي أن القصة بدأت في عام 1985 يوم كتب المطلع وحده، لكن استكمل الأغنية لاحقا بطلب من كاظم قبل أن يمنحه تنازل رسمي عنها بعد تعديل بعد بعض المفردات. وأكد العبود أن نسخة حميد منصور استندت إلى المطلع فقط وسجلت أيضا من دون علمه، بينما قدم كاظم الساهر نص كامل ونفى أن يكون قد منح الأغنية نفسها لهذا. طبعا العبودي نفى أن منح الأغنية نفسها لفنانين مختلفين. طبعا أغنية الحلوين ضمن ألبوم كاظم الجديد بلا عنوان واللي يضم 18 أغنية. ننتقل لمشاركة جديدة أيضا من أبو عبد الرحمن، كل التحية لك يا عبد الرحمن، ويطلب لي الفنانة نانسي ويهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج FM.

المفترض أن الفنانة نانسي عجرم تطرح اليوم أغنيتها الجديدة أشهدي دني بعد ما شوقت جمهورها بمقطع مصور ظهرت فيه بإطلالة صيفية على شاطئ البحر من دون الكشف عن بقية تفاصيل العمل. وتواصل نانسي حضورها على قوائم بالبورد العربية بعد ما دخلت قائمة هوت 100 ب 12 أغنية، يعني ما شاء الله ترند، وكان أعلى ترتيب لها المركز التاسع بأغنية يا ألبو، وأيضا تحتل المركز الثالث عشر على قائمة أفضل 100 فنان عربي بعد استمرارها فيها لمدة 142 أسبوع متتالي.

ننتقل لمشاركة جديدة من رحاب. كل التحية لك يا رحاب، وتطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية، صوت الفنان خالد عبد الرحمن. لو جمعت نستمع.

شهد مؤخرا مهرجان أمواج بلاس في مدينة العقبة أمسية غنائية جمعت الفنان السعودي خالد عبد الرحمن وكذلك أيضا الفنانة الأردنية ديانا كرزون وسط حضور جماهيري ما شاء الله لافت. وقدم الفنانين مجموعة من أبرز الأعمال في ليلة جمعت تجربتين من مدارس مختلفة السعودية والأردنية وتفاعل ما شاء الله الجمهور مع الـ الـ الـ الأمسية بشكل لافت جدا. وعلى هامش المهرجان عبر الفنان خالد عبد الرحمن في تصريحات عن سعادته بالغناء في الأردن أمام جمهور من أجيال مختلفة. ننتقل أيضا لمشاركة في الواتساب. كل التحية لشيخة تطلب لي الفنان تامر عاشور أحيقي.

تحدث الفنان المصري تامر عاشور عن نجاح ألبومه الجديد مراية الحب بعد إحيائه أول حفل غنائي له في مدينة أبها. ما شاء الله الحضور كان كامل العدد وتفاعل جماهيري ملفت حقيقة. قدم عاشور في هذه الأمسية مجموعة من أغنياته الجديدة والقديمة وفاجأ الجمهور بحسب كلامه بحفظ الكلمات وترديد كلمات الأغاني معالي. يتحول الحفل بشكل جميل إلى كورال جماعي، يعني وكأنه يعكس ما شاء الله قوة العلاقة بين فن الفنان تامر عاشور وجمهوره. طبعا هذا التفاعل بالتزامن مع النجاح اللي قدمه في ألبوم مرايا الحب، واللافت أن نجاح الألبوم لم يبقى محصورا في أرقام الاستماع لكن ظهر بوضوح على المسرح.

ننتقل أيضا لمشاركة جديدة لعبير، كل التحية لك يا عبير، وتطلب للفنانة ديانا كرزون أنت الحب.

أصالة خلال سنوات غيابها عن المسارح السورية تنقلت بصوتها بين بلدان عربية عديدة وغنت بلهجات مختلفة، صنعت لها جمهور واسع من الخليج إلى المحيط، لكن عودتها إلى مدينتها في سوريا تبقى دائما لحظة مختلفة تحمل من الذاكرة والحنين ما يتجاوز أي حفل عادي ممكن أن تقدمه أصالة. وبعد غياب امتد ل 16 سنة راح تعود إن شاء الله الفنانة أصالة نصري إلى جمهورها في دمشق من خلال حفل راح تحييه في مساء 17 من سبتمبر في صالة الفيحاء قبل أن تجدد اللقاء 19 من الشهر نفسه بعد الإقبال الجماهيري الكبير على التذاكر.

ننتقل لملاك عبد الله، كل التحية لك يا ملاك، وتطلب قصيدة من اختيار منفذنا. نشوف منفذنا إبراهيم العزاوي ايش مختار لنا. نستمع يا إبراهيم.

غابت سنين وبعد غيبتها التقينا والتقت فينا الأماني وكأنها سنين المفارق لحظة مرت ما درينا كأنها مرت ثواني التقينا وكأننا تونا التقينا. قالت أخبارك وقلبك في غيابي اشتقت لي ويوم نادالك عذابك يا عذابي ناديت لي قلت ما عشت الغياب وما عرف قلب العذاب كنتي الشمس بنهاري كنتي القمرة بليلي وكنت أشوفك بالسحاب وكنت أشمك بالورود وكنت أحسك بالوجود وكل لحظة في غيابك كل لحظة في غيابك أنتظر صوتك يعود وبسألك بسألك يومك رحلتي هو صحيح أنت رحلتي أو أنا اللي كنت راحل ما دريت وبسألك يومك رجعتي هو صحيح أنت رجعتي أو هي لحظة حلمت بك فيها وصحيت تمر اللحظة بغيابك وتذبل بالعمر وردة تعالي تعالي شوفي عيوني تبكي هالغياب ورود تصدقين تصدقين الوقت واقف من رحلتي على لحظة لقاك وتصدقين انتي بعيني ما كبرتي ما كبر إلا غلاك افترقنا أدري غصب عنا مو بدينا يا الزمان اللي غدرنا ما علينا التقينا المهم إن التقينا والمهم إن التقينا.

0: معكم.
1: أبدعت يا إبراهيم في هذا الخلطة الجميلة بصوت الشاعر الفنان الراحل الدكتور عبد السلام بن سوار وأيضا أنغام. الدكتور عبد السلام هو شاعر غنائي سعودي بارز، يعني عرف كثير بتقديم العديد من القصائد والأعمال الغنائية المميزة واللي تغنى فيها مطربين سعوديين وخليجيين، وأغاني ما شاء الله لقت رواج كبير. وكان يؤمن بأن قصائده تشكل مفتاح نجاح لأي فنان مبتدئ يمتلك الموهبة، ويحق له حقيقة يعني قصائده وكلماته تخط من ذهب.

عساك القوة إبراهيم على هذه التوليفة الجميلة بصوت الفنانة أنغام اللي أبدعت حقيقة في هذه الجلسة الخاصة بصوت الخليج. ويبدو أعزائي المستمعين أن الوقت أدركنا مع الطلبات ومسير البرنامج. إن شاء الله الطلبات اللي ما قدرنا بيها إن شاء الله راح تكون مع زميلنا إن شاء الله في الساعة القادمة في فقرة أغانيكم إن شاء الله اللي راح تمتد من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة. راح نلبي كل الطلبات اللي ما قدرنا نلبيها في الواتساب أو حتى في البرنامج إكس. نختمها مع آخر مشاركة من صديقة البرنامج سعاد من الكويت. كل التحية لك يا سعاد، وتطلب لي الفنانة نوال فيني كثير. سعاد انت كتبتي فيني، انت هذه مش لنوال، فيني كثير، وتهديها لصديقاتها نظرة وأريوف. إذن أعزائي لنلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عرفهم البطية الشوافع والزيود، لأن رشيق القدود، رشيق القدود ورمح